هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي، من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. وهذه البرامج الصباحية نستهلها بتلاوة من القرآن الكريم، يتلو علينا الشيخ الباتمي ما يتيسر له من سورة الأنعام. فيلكم القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، ألا نقدم لكم هذا التعليق. اعتماد إعلان بوبال في الاجتماع 11 لوزراء ثقافة دول البريكس. عقد الاجتماع 11 لوزراء ثقافة دول البريكس في بوبال يوم 8 أغسطس برئاسة الهند، واختتم باعتماد إعلان بوبال الذي يقدم إطارا عمليا واستشرافيا لتعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء في البريكس والدول الشريكة. وقد أعرز مسار ثقافة البريكس برئاسة الهند تقدما ملحوظا من خلال 3 اجتماعات لفريق العمل المعني بالثقافة. عقد الاجتماع الأول افتراضيا في الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2026، تلاه الاجتماع الثاني في فارانسي في الفترة من 4 إلى 5 يونيو 2026، والاجتماع الثالث في بوبال في الفترة من 5 إلى 6 أغسطس 2026. وحضر الاجتماع الوزاري الذي عقد في 8 أغسطس ممثلون عن 14 دولة من بينها الهند، تضم 10 دول أعضاء في مجموعة البريكس و4 دول شريكة. وشملت الدول الأعضاء في البريكس المشاركة البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا.

والهند وإندونيسيا وإيران وروسيا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، حيث انضمت مصر إلى الاجتماع الوزاري عبر الإنترنت. أما الدول الشريكة فكانت بيلاروسيا وكوبا وقزاخستان وتايلاند. كما شارك وزراء الثقافة في إندونيسيا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري، مما يعكس مستوى المشاركة الرفيع في المسار الثقافي. وبلغ إجمالي عدد المندوبين المشاركين في الاجتماعات 55 مندوبا. استرشدت المداولات بموضوع مجموعة البريكس الرئيسي للهند: بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة، مع التركيز على ترجمة الحوار إلى مبادرات عملية وتعزيز التعاون المؤسسي في المجال الثقافي. ويعزز إعلان بوبال الذي تم اعتماده التعاون في الصناعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الإبداعي، بما في ذلك تبادل المنهجيات والخبرات وأفضل الممارسات ودعم المبدعين وبناء الشبكات وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق من خلال الأدوات الرقمية. كما ينص على تعزيز التعاون في الترشيحات متعددة الجنسيات لليونسكو وبحوث المصادر وإعادة الممتلكات الثقافية واستردادها، بما في ذلك استكشاف أدوات التتبع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحماية أنظمة المعرفة التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية، والتعاون بين المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات في مجال التراث الوثائقي والرقمنة والحفظ، وحماية حقوق المبدعين والشفافية والأجور العادلة والمنصفة بما يتعلق باستخدام المصنفات المحمية بحقوق الطبع والنشر في أنظمة الذكاء الاصطناعي. في إطار مبادرة ملموسة ضمن المسار الثقافي، أعلنت الهند عن مشروع تجريبي لإنشاء سجل تطوعي للفنانين. تهدف هذه المبادرة إلى تيسير التبادل الثقافي وتعزيز الشبكات المهنية وخلق فرص أكبر للفنانين والمبدعين في دول البريكس. وكان من أبرز الفعاليات الثقافية لرئاسة الهند لمجموعة البريكس مهرجان البريكس الثقافي الذي استمر يومين في بوبال يومي 76 أغسطس 2026، وشهد المهرجان مشاركة دول أعضاء وشركاء في البريكس، حيث قدمت بيلاروسيا والبرازيل وإندونيسيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة عروضا ثقافية أبرزت ثراء وتنوع تقاليدها الفنية. وانطلاقا من المبدأ الهندي الخالد سارفي بهرونتو سوكين، أي الوئام والسلام للجميع، وفر المهرجان منصة حيوية للحوار الثقافي والتبادل الفني والتواصل بين الشعوب. قدمت فرقة موسيقية عرضا جماعيا للموضوع بلغات دول البريكس المشاركة، رمزا للوحدة من خلال التنوع الثقافي. كما أتاح المسار الثقافي فرصة للتواصل الثنائي، وأقدت اجتماعات ثنائية مع الدول المشاركة على مستوى وزير الثقافة ووكيل وزارة الثقافة، مما أتاح فرصة لتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثقافي الثنائي واستكشاف مجالات الاهتمام المشترك. وقدم البرنامج أيضا للوفود الزائرة فرصة للتعرف على التراث الثقافي والحضاري الغني للهند. ففي 5 أغسطس زار المندوبون متحف إندرا غاندي الوطني للإنسان في بوبال، وأقبل اجتماع الوزاري نقلت الوفود إلى سانشي للتعرف على تراثها البوذي العريق. وفي صباح 9 أغسطس كانت هناك زيارة إلى بهيم بيتيكا، أتحت للوفود المشاركة فرصة للتعرف

على الملاجئ الصخرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في الهند وتراثها الثقافي القديم. وعربت الهند عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء في البريكس والدول الشريكة على مشاركتها البناءة والفعالة خلال فترة رئاستها، أكدت مجددا التزامها بمواصلة التعاون من أجل شراكة ثقافية أكثر ترابطا وشمولا واستعدادا للمستقبل ضمن مجموعة البريكس. سيداتي وسادتي، الآن نقدم لكم نشرة الأخبار.

نشرة الأخبار ويقرأها عليكم أنسار أحمد. من مقدمات هذه النشرة: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يحث الشعب على الانضمام إلى حركة هرغر تيرانغا وإلى رفع العلم الثلاثي الألمان في المنازل. روسيا تقترح إنشاء خط سكة حديد إلى الهند لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز. الهند ترسل 8 أطنان مترية من الأدوية المنقذة للحياة إلى بولوفيا لدعم الرعاية الصحية العامة. البحرية الهندية والأمريكية تبدأ اليوم تدريبات إزالة الذخائر المتفجرة في القيادة البحرية الجنوبية في كوشي. ومهاراجان أرومو جابان ديان يحرز الميدالية الفضية في فئة 65 كيلوغرام للرجال في بطولة آسيا لرفع الأثقال للناشئين في طاشقند. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين على المشاركة بحماس في حركة هرغر تيرانغا علم كل بيت، وتجديد عزمهم الجماعي على المساهمة في بناء فيكسد بارت أي الهند المزدهرة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال السيد مودي: علمنا ثلاثي الألوان هو فخرنا ومصدر إلهام دائم لنا لنبذل قصارى جهدنا من أجل الوطن. وأضاف رئيس الوزراء أنه سعيد بأن جهود هذا العام مخصصة لنشيد فند ماترم، وذلك في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى 150 لتأسيسه. وقد برزت حملة هرغر تيرانغا كمبادرة وطنية للمشاركة العامة مرتبطة باحتفالات عيد الاستقلال، تشجع المواطنين على رفع العلم الوطني والتعبير عن ارتباطهم بالبلاد. اقترحت روسيا دراسة إنشاء خط سكة الحديد إلى المحيط الهندي والهند لتقليل الاعتماد على الطرق البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية. وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي مراد خوس نولين بأن الطرق البديلة قد تساعد في معالجة المخاطر المرتبطة بالممرين المائيين الاستراتيجيين، وهما مضيق هرمز ومضيق بوسفور. ووفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية قال سيد خوس نولين إنه يمكن دراسة خطوط سكك حديدية تمر عبر تركمانستان وإيران وأفغانستان لتوفير منفذ إلى الهند. ويأتي هذا الاقتراح في ظل الصراع الدائر في غرب آسيا والذي أدى إلى تعطيل الملاحة عبر مسيق هرمز. أرسلت الهند شحنة من 8 أطنان مترية من

الأدوية المنقذة للحياة والضرورية إلى بوليفيا لدعم قدراتها في مجال الرعاية الصحية العامة، أعلنت وزارة الخارجية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهند على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون من خلال التضامن والتقدم المشترك. تجرى مناورات إزالة المتفجرات لعام 2026 التي تجريها البحرية الهندية والبحرية الأمريكية في قيادة البحرية الجنوبية بمدينة كوتشي. ابتداء من اليوم وحتى 14 من هذا الشهر، وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه المناورات الثنائية تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني وتوطيد التعاون المهني بين فرق الغوص المتخصصة وفرق إزالة المتفجرات التعبئة للبحرية الهندية والأمريكية. تجاوزت قدرة الهند على توليد الكهرباء من مصادر غير عفورية 300 جيجاوات. يمثل هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق في 31 من الشهر الماضي أكثر من 60% من هدف القدرة الإنتاجية البالغ 500 جيجاوات المحدد لعام 2030. وأفادت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في بيان لها أن حصة القدرة الكهربائية غير العفورية من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للكهرباء في البلاد قد تجاوزت 54%. وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة 2025 و26 تمت إضافة رقم قياسي بلغ 55.29 جيجاوات من القدرة الإنتاجية غير الأحفورية للكهرباء في البلاد. استقبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي الفائزين بميداليات دورة ألعاب الكومنولث 2026 في مقر إقامته بنيودلهي. وفي رسالة مصورة قال السيد مودي إن المشاركين في الرياضة سيحققون النجاح، وحث المواطنين على تشجيع الهند دائما. احتلت الهند المركز الرابع في جدول الميداليات في دورة الألعاب التي أقيمت في غلاسكو اسكتلندا بين 23 يوليو و 2 من شهر أغسطس. فاز الرياسيون الهنود ب 39 ميدالية، منها 13 ذهبية و17 فضية و9 برونزية في مختلف الرياضيات. صرح وزير الدفاع راجنا سينغ بأن عملية الصندور تبعث برسالة عالمية مفادها أن الهند ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة مواطنيها ولحماية الصندور التي ترتديه نساء البلاد. جاء ذلك خلال حفل افتتاح حملة التبرع بالدم رحلة السندور في المستشفى الميداني بنيودلهي. صرح وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقشي بأنه لا توجد مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة. ووفقا لتصريحه الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، قال عراقشي إن عدة دول تواصل جهودها لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن. وقال إن طهران لن تعود إلى المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة حتى تتوقف واشنطن عن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا والموقعة بين الجانبين في يونيو. عين المرشد العلى الإيراني مجتبى خامنئي القائد السابق للحرس الثوري الإسلامي محسن رضائي ممثلا له في المجلس العلى للأمن القومي.

خلفا لمحمد باقر ذو القادر، وكان يشغل هذا المنصب سابقا علي لاريجاني الذي اغتيل في غارات أمريكية إسرائيلية في مارس. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 15 بندا لغزة. وأكد نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل لن تسحب قواتها حتى يتم نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية بشكل كامل، وأنها ستواصل التصدي لأي تهديدات للقوات الإسرائيلية والمدنيين. في ظل استمرار التوترات بشأن مسيق هرمز، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تتبنى نهجا هادئا تجاه إيران ولا تسعى حاليا إلى شن هجوم عسكري جديد. وأضاف ترامب أن إيران تعاني من وضع اقتصادي مترد للغاية، وزعم أن الدول الخليجية لا تملك الأموال الكافية لدفع رواتب جنودها، كما أشار إلى أن الحصار البحري الأمريكي قد ازداد حدة. تأتي تصريحاته في ظل تعثر المفاوضات بين إيران وعمان والولايات المتحدة الرامية إلى إعادة فتح مسيق هرمز. وجه قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد علي جانشاهي تحذيرا شديدا لهجة إلى واشنطن، معلنا أن أي تدخل بري أجنبي سيقابل بعمل سريع وحاسم. وفي معرض تفصيله للوضع العملياتي على طول الحدود الوطنية، أكد جانشاهي أن القوات البرية للجيش الإيراني لا تزال في حالة تأهب قتالي كامل، وتراقب باستمرار التحركات والتهديدات مع حماية حدود البلاد بحزم. التقى سكرتير وزارة الشؤون الأقليات سيري فاتسوا كريشنا بالسيد عبد العزيز الماثمي نائب وزير التخطيط والتحول الرقمي بوزارة الحج والعمرة السعودية، وناقش ما هو التكامل التقني لبوابات الحج لتحسين تجربة الحجاج الهنود. كما التقى الوفد بالسيد عبد العزيز بن عبد الرحيم وزان نائب وزير الحج والعمرة، وأجرى مباحثات بناءة حول تعزيز تجربة الحجاج في المدينة المنورة، مع التركيز بشكل خاص على الإقامة والنقل والتنسيق وغيرها من الترتيبات الأساسية للحج. تبادلت روسية وأوكرانية غارات جوية خلال الليل، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين من الجانبين. أعلنت وزارة الخارجية السورية أن سوريا وروسيا توصلتا إلى اتفاق لإنهاء استخدام موسكو العسكري لموقعين استراتيجيين على الساحل السوري للبحر الأبيض المتوسط، وكانت روسيا حليفا رئيسيا للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد خلال الحرب الأهلية في البلاد. في باكستان قتل شيخان قبليان برصاص مسلحين مجهولين في منطقة زرميلان التابعة لتقسيم توي خولا في وزيرستان الجنوبية السفلى. كان الضحيتان يستقلان السيارة من منطقة غول كاتش باتجاه زرميلان عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهما في دارو زاندا. أصيب زيمان القبليان بعدة طلقات نارية وتوفي على الفور. فاز رافع الأثقال الهندي مهرجان أرومو جابانديان بالميدالية الفضية في فئة 65 كيلوغراما للرجال في بطولة آسيا لرفع الأثقال للناشئين في طشقند أوزبكستان اليوم. حقق مهرجان رقما قياسيا شخصيا جديدا بمجموع 285 كيلوغراما، حيث رفع 128 كيلوغراما.

في الخطب و157 كيلوغراما في النطر ليحرز الميدالية الفضية. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناه لكم من دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، نقدم لكم الآن هذا الموجز من الأنباء. حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين على المشاركة بحماس في حركة هر غر ترنغا، علم كل بيت، وتجديد عزمهما الجماعي على المساهمة في بناء فيكسيت بھارت، الهند المزدهرة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال السيد مودي: علمنا ثلاثي الألوان هو فخرنا ومصدر إلهام دائم لنا لنبذل قصارى جهدنا من أجل الوطن. وأضاف رئيس الوزراء أنه سعيد بأن جهود هذا العام مخصصة لنشيد فاندي ماترم، وذلك في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى 150 لتأسيسه. اقترحت روسيا دراسة إنشاء خط سكة حديد إلى المحيط الهندي لتقليل الاعتماد على الطرق البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية. وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي

مراد خوسنولين بأن الطرق البديلة قد تساعد في معالجة المخاطر المرتبطة بالممرين المائيين الاستراتيجيين وهما مضيق هرمز ومضيق بوسفور. أرسلت الهند شحنة من 8 أطنان مترية من الأدوية المنقذة للحياة والضرورية

2026 التي تجريها البحرية الهندية والبحرية الأمريكية في قيادة البحرية الجنوبية بمدينة كوشي. ابتداء من اليوم وحتى 14 من هذا الشهر، تجاوزت قدرة الهند على توليد الكهرباء من مصادر غير عفورية 300 جيجاوات. يمثل هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق في 31 من الشهر الماضي أكثر من 60% من هدف القدرة الإنتاجية البالغة 500 جيجاوات المحدد لعام 2030. استقبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي الفائزين بميداليات دورة ألعاب الكومنولث 2026 في مقر إقامته بنيودلهي. وفي رسالة مصورة قال السيد مودي إن المشاركين في الرياضة سيحققون النجاح، وحث المواطنين على تشجيع الهند دائما. صرح وزير الدفاع راجناث سينغ بأن عملية الصندور تبعث برسالة عالمية مفادها أن الهند ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة مواطنيها ولحماية الصندور الذي ترتديه نساء البلاد. صرح وزير الخارجية الإيراني سيد عباس راقشي بأنه لا توجد مفاوضات تجارية حاليا مع الولايات المتحدة. ووفقا لتصريحه الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، قال راقشي إن عدة دول تواصل جهودها لتهدئة الظروف لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن. عين المرشد العالي الإيراني مجتبى خامنئي القائد السابق للحرس الثوري الإسلامي محسن رضائي ممثلا له في المجلس العالي للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القادر. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 15 بندا لغزة، وأكد أن إسرائيل لن تسحب قواتها حتى يتم نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية بشكل كامل. هنا دلهي سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز من الأنباء، وبهذا الموجز نختتم برامجنا الصباحية مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وطاب نهاركم هنا دلهي.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي.

620 كيلو هرتز. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا أستهل هذه الحلقة المسائية بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، أولا قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم والذي استمعتموه في ألحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. والآن دعني أشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة. فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم. وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند.

كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعين الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

سامعين الكرام، والآن إليكم أهم الأخبار المسائية. فأولا عناوين: البرلمان الهندي يقرر قانونا يهدف إلى تحديث إطار قانوني للنظام المصرفي. مجلس الشيوخ يوافق على قانون إصلاح الجهات القانونية وسط احتجاجات حزب المعارضة. احتجاجات الطلاب بولاية جارخندا تدخل يومها 17 اليوم. مسيرة هرغر ترنغا تتلقى شعبية بشكل مسيرات ترنغا عبر البلاد. إيران تقول مضيق هرمز تبقى مغلقة وسط الحصار الأمريكي. أكثر من 1,000,000 شخص تم إجلاؤهم جراء إعصار الطائفون في شرق الصين. ولنا الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. أقر البرلمان الهندي اليوم قانون شهادة الخدمات للموظفين في البنوك لعام 2026 مع الموافقة عليه من مجلس الشيوخ في نفس اليوم. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تقديم مسودة القانون من قبل وزيرة المالية السيدة نيرملا سيتارامن، والتي تهدف إلى تحديث إطار قانوني لتلبية متطلبات النظام المصرفي الحالي. كذلك ينص القانون على أن سجل رقميا أو إلكترونيا لشهادة خدمات المصرفيين هو صالح ومفعول به قانونيا بمثابة شهادة تبقى الأصل. في بداية جلسة البرلمان أثناء الساعات الصباحية، شهد المجلس الأعلى من البرلمان تعليقا جراء صراخات واحتجاجات حزب المعارضة حول عدة القضايا بما فيها عمليات القمع والكمت ضد الطلاب المحتجين على أيدي الشرطة. مجلس الشيوخ من البرلمان الهندي أقر قانون إصلاح الجهات المعنية لعام 2026.

20. هذا القانون يهدف إلى تحسين الكفاءة وتوكيد الاستقلال والنزاهة والوحدانية في المؤهلات التعليمية وتعيين خدمات الرؤساء وأعضاء العديد من جهات القانون، كذلك الإدارة وعملياتها كذلك. وهذا التشريع أيضا يقترح إقامة لجنة وطنية للجهات القانونية، وقد أقر القانون بدون النقاش أقر القانون بدون النقاش عليه وسط الاحتجاجات من قبل المعارضة. وأكد الموظف المشرف على العمليات بأن وزير الشؤون البرلمانية السيد كيران ريجيجو قد قبل مطالباتهم من قبل. وسط احتجاجات الطلاب بولاية جارخندا ضد الغش وسوء العمليات في الامتحانات التنافسية دخلت يومها 17 اليوم، في حين استخدمت الشرطة رشات الماء لدفع الطلاب الذين يقصدون إلى المجلس التشريعي بمدينة رانتشي جارخندا. ومن المهم بأن الطلاب المحتجين يطالبون إلغاء امتحانات GSSC CGL وإجراء التحقيقات في عمليات الغش والفساد التي وقعت خلال الأيام الأخيرة. في جانب آخر، أكدت الحكومة بأنها وافقت على معظم متطلبات الطلاب ذات الصلة بالامتحان التنافسي، بينما الطلاب لا يزالون يستمرون في إجراء احتجاجاتهم حتى ينتهي الأمر إلى قبول طلبات رئيسية. في وقت ستحتفل الهند بذكرها 80 للاستقلال، فإن حملة هرغر تيرانغا تتلقى شعبية وأهمية قصوى في طول البلاد وعرضها، ملهمة المواطنين من جميع أطوار الحياة ليجتمعوا معا في احتفال جماعي لمفخرة الهند الوطنية وروح الوحدة. ولا شك في أن هذه الحركة التي ستستمر إلى 17 أغسطس تتزامن بالذكرى 150 لنشيد فاندي ماترام هذا العام، وهو يجعلها أكثر مساسا في قلب كل موطن صادق. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي حث المواطنين على المساهمة في هذا الحفل الجميل بكل حماسة وعاطفة، كما ناشد وزير الداخلية أميت شاه باحتفاله عن طريق عقد مسيرات التيرانغا وتغني نشيد فاندي ماترام. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد اليوم بأن مضيق هرمز لا تفتح من جديد حتى استمرار الحصار البحري من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، في حديث له مع تغطية إعلامية أسبوعية في طهران. أكد السيد بقائي بأن مضيق هرمز قد أغلق جراء التصعيد الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران، كذلك أعاد توكيده بأن فتح الطرق المائية يأتي في ضوء الظروف المتاحة والقيود التي نفذت على إيران ومضيق هرمز على أيدي الولايات المتحدة وإسرائيل. بجانب ذلك، ذكر السيد بقائي دورة المحادثات التي جرت بين إيران وسلطنة عمان حول طرق السفن، وهو كما يراه أمر ثنائي يشمل البلدين. وقبل ذلك صرحت السيد عباس راغشي بأنه لا تجري محادثة بينه وبين أمريكا حاليا. قامت الهيئات الصينية بإجلاء أكثر من مليون شخص عن منطقة شرق الصين بما فيها مدينة شنغهاي، إذ أن إعصار الطائفون دولفين يؤدي إلى انهيار الأراضي. كذلك جاء طائفون بأمطار غزيرة وعطلت نظام المرور بالمنطقة، مما أدى إلى إلغاء 1000 رحلة طيران تقريبا في مدينة شنغهاي اليوم. بجانب ذلك، تم التنبؤات عن هطول أمطار غزيرة في مناطق شاندونغ، هينان، هوبي وغيرها،
كذلك يتوقع

0: قطار غزيرة في مدينة شنغهاي، في حين أصدرت الصين حظرا عالي المستوى نظرا إلى إعصار طائفون، والذي هو أقوى الإعصار الذي ضرب الدولة هذا العام. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي تفاعل اليوم بالرياضيين المساهمين في ألعاب كومنولث لعام 2026 والفائزين منهم بميداليات ذهبية لدى بيته في نيودلهي يوم أمس. أثناء تفاعله بالفائزين بالميداليات الذهبية، شارك الرياضيون تجاربهم مع السيد الرئيس. في جانب آخر، أعاد السيد مودي تركيزه على أنه ليس من المهم أن تدخل الملعب وتقطع شريط الألعاب، بل وأن تلعب وتقدم بطولتك بروح الشباب ورياضي ملهم. ومن المؤكد بأن الهند تصدرت الرابعة في قائمة الدول الفائزة بالميداليات الذهبية خلال ألعاب الكومنولث، والتي أقيمت ما بين الفترة 23 يوليو و 2 أغسطس في مدينة غلاسغو اسكتلندا. ومن المؤكد بأن الهند فازت ب 39 ميدالية بما فيها 13 منها ذهبية. آلاف من الجاليات الكشميريين أقاموا مسيرة احتجاجية في مدينة بولونغا إيطاليا، وجهوا فيها إدانات شديدة على مقتل المواطنين الأبرياء على أيدي القوات الباكستانية في منطقة جامو كشمير التابعة لباكستان. وقد رفع المتظاهرون هتافات وشعارات ضد القوات الباكستانية، كما قد أعربوا عن تضامنهم مع المجموعات المدنية وجهات حقوق الإنسان. وقد جاءت هذه الاحتجاجات وسط تظاهرات متصاعدة من قبل الجاليات الكشميرية ومجموعاتها عبر العالم، كما قد طالب المحتجون تدخل المجتمع الدولي بشأن القمع الدموي على أيدي الهيئات الباكستانية في المنطقة. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. البرلمان الهندي يقر قانونا يهدف إلى تحديث إطار قانوني للنظام المصرفي. مجلس الشيوخ يوافق على قانون إصلاح الجهات القانونية وسط احتجاجات حزب المعارضة. احتجاجات الطلاب بولاية جارخندا تدخل يومها 17 اليوم. مسيرة هرغر تيرانغا تتلقى شعبية بشكل مسيرات تيرانغا عبر البلاد. إيران تقول مضيق هرمز تبقى مغلقة وسط الحصار الأمريكي. أكثر من مليون شخص تم إجلاؤهم جراء إعصار طائفون في شرق الصين. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: مستمعينا الكرام، والآن ضمن برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، أقدم إليكم أغنية وطنية في ألحان الفنان ديلير مهدي.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، تستمعون أغاني وطنية. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية، أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان منادي

0: مستمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة انتهينا من برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. والآن أقدم إليكم برنامج التعليق، يقدمه الأستاذ أنصار أحمد.
1: اعتماد إعلان بوبال في الاجتماع 11 لوزراء ثقافة دول البريكس. عقد الاجتماع 11 لوزراء ثقافة دول البريكس في بوبال يوم 8 أغسطس برئاسة الهند، واختتم باعتماد إعلان بوبال الذي يقدم إطارا عمليا واستشرافيا لتعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء في البريكس والدول الشريكة. وقد أعرز مسار ثقافة البريكس برئاسة الهند تقدما ملحوظا من خلال 3 اجتماعات لفريق العمل المعني بالثقافة. عقد الاجتماع الأول افتراضيا في الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2026. تلاه الاجتماع الثاني في فارانسي في الفترة من 4 إلى 5 يونيو 2026، والاجتماع الثالث في بوبال في الفترة من 5 إلى 6 أغسطس 2026. وحضر الاجتماع الوزاري الذي عقد في 8 أغسطس ممثلون عن 14 دولة من بينها الهند، تضم 10 دول أعضاء في مجموعة

0: والبريكس وأربع دول شريكة. وشملت الدول الأعضاء في البريكس المشاركة البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا وإيران وروسيا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، حيث انضمت مصر إلى الاجتماع الوزاري عبر الإنترنت. أما الدول الشريكة فكانت بيلاروسيا وكوبا وقزاخستان وتايلاند. كما شارك وزراء الثقافة في إندونيسيا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري، مما يعكس مستوى المشاركة الرفيع في المسار الثقافي. وبلغ إجمالي عدد المندوبين المشاركين في الاجتماعات 55 مندوبا. استرشدت المداولات بموضوع مجموعة البريكس الرئيسي للهند بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة، مع التركيز على ترجمة الحوار إلى مبادرات عملية وتعزيز التعاون المؤسسي في المجال الثقافي. ويعزز إعلان بوبال الذي تم اعتماده التعاون في الصناعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الإبداعي، بما في ذلك تبادل المنهجيات والخبرات وأفضل الممارسات ودعم المبدعين وبناء الشبكات وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق من خلال الأدوات الرقمية. كما ينص على تعزيز التعاون في الترشيحات متعددة الجنسيات لليونسكو وبحوث المصادر وإعادة الممتلكات الثقافية واستردادها، بما في ذلك استكشاف أدوات التتبه المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحماية أنظمة المعرفة التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية والتعاون بين المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات في مجال التراث الوثائقي والرقمنة والحفظ وحماية حقوق المبدعين والشفافية والأجور العادلة والمنصفة بما يتعلق باستخدام المصنفات المحمية بحقوق الطبع والنشر في أنظمة الذكاء الاصطناعي. في إطار مبادرة ملموسة ضمن المسار الثقافي، أعلنت الهند عن مشروع تجريبي لإنشاء سجل تطوعي للفنانين. تهدف هذه المبادرة إلى تيسير التبادل الثقافي وتعزيز الشبكات المهنية وخلق فرص أكبر للفنانين والمبدعين في دول البريكس. وكان من أبرز الفعاليات الثقافية لرئاسة الهند لمجموعة البريكس مهرجان البريكس الثقافي الذي استمر يومين في بوبال يومي 26 أغسطس 2026، وشهد المهرجان مشاركة دول أعضاء وشركاء في البريكس، حيث قدمت بيلاروسيا والبرازيل وإندونيسيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة عروضا ثقافية أبرزت ثراء وتنوع تقاليدها الفنية.
1: مستمعين الكرام، والآن مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية في ألحان الفنان كافيتا كريشنا مورتي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: مستمعينا الكرام، ضمن برنامج التطورات الأخيرة استمعتم إلى حديث ممتع خاص حول إقرار الحكومة تشريعات خاصة ذات صلة بالقانون والنظام المصرفي، وكذلك هيئات قانونية. والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا خاصا حول موضوع مولانا عبد الحي الحسن الفرنجي محلي، يقدمه الأستاذ أنصار أحمد.
1: موضوع حديث اليوم الشيخ عبد الحي الفرنجي المحلي. عاش في القرن التاسع عشر، ولد عام 1847 وتوفي عام 1886 الميلادي. لكنو عاصمة حكومة اتر برديش، تقع على شاة نهر غومتي الذي من روافد نهر يمنى، وهي على مسافة 303 أميال من دلهي، وتعرف لثقافتها الرفيعة وأخلاقها العالية، ولكونها معهد العلم والأدب والشعر، وذلك ليس في اللغة الأردوية فحسب، بل أيضا في آداب اللغة العربية من التفسير والحديث والفقه والبلاغة والنحو والصرف. قد برزت فيها كما في الأماكن الأخرى من الهند أسر نشرت المعارف الإسلامية في أثقائها، ومن هذه الأسر التي لها دور بارز في خدمة العلوم الإسلامية وآدابها وتبليغها إلى أدان الأرض وأقاصيها أسرة فرنجي محل، التي ملأت المدن الهندية بخيراتها العلمية التي يبقى ذكرها إلى الأبد. فهذه الأسرة قد أهرزت قصب السبق في العلوم الشرعية، وأصبحت مرجعا ومفضعا لطلبة العلم. وهذه الأسرة من سلالة الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري، الذي نال شرف ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة. والمخدوم نظام الدين أو والده المخدوم بدر الدين من أوائل المشايخ الكرام الذين نزلوا في مدينة سهالي على مقربة من لكنو. ثم لما استشهد أحد مشايخ الكبار الشيخ قطب الدين منها، فابنه الملا سعيد التمس من الملك المغولي أورنجزيب عالمجير أن يوهب فرنجي محل لأسرته، الذي كان بناه تاجر فرنسي لإقامته. وبعد انقضاء فترة إقامته سافر إلى بلده، وبقي هذا المنزل في حوزة بيت المال. ونظرا إلى ما واجه الشيخ قطب الدين وأسرته اجتهادا، وهبه الملك عالمجير لأسرته. ونالت هذه الأسرة شهرة واسعة في العلم. والملا نظام الدين السهالوي الذي أعاد دراسة درسا يعرف باسمه الدرس النظامي للتدريس في المدارس العربية الهندية، ولا يزال من المناهج الدراسية فيها، ينتمي إلى هذه الأسرة. والشيخ عبد الحي الذي هو موضوع هذا الحديث ينحدر من هذه الأسرة. والد هو الشيخ عبد الحليم، كان عالما دينيا كبيرا، وله نحو 36 مؤلفا. فتعلم الشيخ عبد الحي جميع العلوم النقلية والعقلية من والده، وفرغ من تحصيل العلم عام 1865 الميلادي، وعند ذاك كان يناهض من عمره 17 عاما. وتشرف

شرف بزيارة الحرمين الشريفين مرتين، مرة مع والده عام 1863 من الميلاد، ومرة ثانية عام 1875 الميلادي. وبعد تحصيل العلوم قد كرس الشيخ حياته لخدمة العلم، وعند وفاة والده في هيدرباد الذي كان يحتل منصبا كبيرا في المحكمة، قدم هذا المنصب إلى الشيخ ولكنه لم يقبله وبقي منحمكا في التدريس والتصنيف والتاليف، أولا في حيدرباد ثم في لكنو، واقتنع بما منحه نظام حيدرباد منحة شهرية قدرها 250 روبية. وخلال أضاء فريضة الحج قد نال إجازة تدريس الحديث من الشيوخ الإعظام في مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل المفتي الشافعي أحمد بن زيد دحلان المكي، وشيخ الدلائل علي الحريري المدني، والشيخ عبد الغني الدهلوي المدني، ومفتي الحنابلة الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد الذي قال في إجازته: فإنه أعيش الشيخ عبد الهي آية في هذا الزمان ونعمة من الله على نوع الإنسان، عاداته وأخلاقه. يقول الشيخ عبد الهي الحسني مؤلف نزهة الخواتر: إني هدرت بمجلسه غير مرة فألفيته سبيح الوجه أسود العينين نافذ اللحظ خفيف العارزين مسترسل الشعر زكيا فتنا حاد الذهن عفيف النفس رقيق الجانب خطيبا مثقعا متبحرا في العلوم معقولا ومنقولا مطلئا على دقائق الشعر وغمامزه تبحر في العلوم وتحرى في نقل الأحكام وحرر المسائل وانفرد في الحين بعلم الفتوى فثارت بذكره الركبان بحيث أن علماء كل إقليم يشيرون إلى جلالته. ويقول الشيخ عن نفسه ومن منحه أي الله علي أنه أبقى محبة العلم في قلبي وأخرج علفة أمور الرياسة مني، وكان متواضعا وبعيدا عن الكبر والافتخار بالنفس. يقول الشيخ السوري عبد الفتاح أبو غدة عنه: وإنما يلهذ القارئ لكتب العمام اللكنوي إنه لا يرى أي أثر للأنجهية أو الاستعلاء والانتفاخ في العلم، بل يلمس القارئ فيها مسحة التصوف الرقيق البثير والتواضع الجم النبيل أفكاره وعراؤه. وكان على مذهب أبي حنيفة في الفروع والأصول، ولكنه كان غير متعصب في المذهب، يتتبع الدليل ويترك التقليد إذا وجد في مسألة نصا صريحا مخالفا للمذهب. وكان يعتقد أن مرتبة الاجتهاد المطلق المستقل لم تنقطع، وأن الاجتهاد رحمة من الله سبحانه، ورحمة الله لا تقتصر على زمان دون زمان ولا على بشر دون بشر. ومع أنه عاش 39 عاما فقط، ولكنه ترك عددا كبيرا من مؤلفاته، فألف نحو 122 كتابا في الموضوعات المختلفة، ومعظم مؤلفاته في اللغة العربية، ولم يؤلف إلا 5 كتب في اللغة الفارسية و3 كتب في اللغة الأردوية. مؤلفاته ففي الحديث والفقه له 66 كتابا منها 3 في اللغة الأردوية، وله في المنطق والحكمة 28 كتابا، وفي التاريخ والسيرة له 18 كتابا، وألف في علم الصرف 5 كتب وكلها في اللغة الفارسية، وفي علم النهب كتابين في اللغة العربية. وكان خطيبا بليغا ومناظرا فصيحا، ودبج أيضا كتابين في علم المناظرة، وأسلوبه أسلوب عربي بكل معنى الكلمة، ولا يشر فيه شيء من العجمة، وأحيانا يكتب عبارة مقفاة مسجعة، مثلا يقول في كتابه تذكرة الراشد: هذه نصرة عاتلة باطلة، فاسدة كاسدة، خامدة جامدة، زائغة ضائية، خافضة خارقة، حالكة هالكة، قاسية عاسية، طاغية باغية،
وهي

لاحية، صاهية ناسية، كارهة فاسقة، كافرة فاجرة، خائبة خاسرة، وما أدراك ما هي، ناقصة عافية. وحقا إنه كان معجزة علمية، وما إصابته بالسرع الذي آجله المعنية ترك آثارا علمية خالدة. ورثي تلميذه عبد العلي آسي بمرثية قال فيها: أنشد الآسي له مصراء تاريخ الوفاة، فات عبد الحي والقيوم حي لا يموت. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعين الكرام، والآن انتهينا من برنامجي حديث الليلة حول موضوع الشيخ عبد الحي الفرنجي محلي، والذي قدمه الحديث الأستاذ اسم أشرف خان من جامعة دلهي. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية ممتعة للغاية سوف تستمعون من خلال هذه الحلقة، أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان أنورادا فودوال.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان كومار شانو وألكا ياغنيك.

مستمعينا الكرام، والآن قد اقتربنا إلى نهاية هذه الحلقة الموسيقية، ففي النهاية إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة في ألحان الفنان كومار شانو وأليشا جينوايت.

صباح الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة أولاً قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أتوجه معكم إلى حلقة الأغاني العربية تستمعون من خلالها أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب، فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

صباح الكرام بهذه الأغنية الأخيرة من الأغاني العربية انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. أقر البرلمان الهندي اليوم قانون شهادة الخدمات للموظفين في البنوك لعام 2026 مع الموافقة عليه من مجلس الشيوخ في نفس اليوم. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تقديم مسودة القانون من قبل وزيرة المالية سيدة نيرملا سيتارمن، والتي تهدف إلى تحديث إطار قانوني لتلبية متطلبات النظام المصرفي الحالي. مجلس الشيوخ من البرلمان الهندي أقر قانون إصلاح الجهات المعنية لعام 2026. هذا القانون يهدف إلى تحسين الكفاءة وتوكيد الاستقلال والنزاهة والوحدانية في المؤهلات التعليمية وتعيين خدمات الرؤساء وأعضاء العديد من جهات القانون، كذلك الإدارة وعملياتها كذلك. احتجاجات الطلاب بولاية جارخندا ضد الغش وسوء العمليات في الامتحانات التنافسية دخلت يومها 17 اليوم، في حين استخدمت الشرطة رشات الماء لدفع الطلاب الذين يقصدون إلى المجلس التشريعي بمدينة رانتشي جارخندا. في وقت ستحتفل الهند بذكرها 80 للاستقلال، فإن حملة هرغر تيرانغا تتلقى شعبية وأهمية قصوى في طول البلاد وعرضها، ملهمة المواطنين من جميع أطوار الحياة ليجتمعوا معا في احتفال جماعي لمفخرة الهند الوطنية وروح الوحدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد إسماعيل بقائي أكد اليوم بأن مضيق هرمز لا تفتح من جديد حتى استمرار الحصار البحري من قبل الولايات المتحدة. في حديث له مع تغطية إعلامية أسبوعية في طهران، أكد السيد بقائي بأن مضيق هرمز قد أغلق جراء التصعيد الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران. قامت الهيئات الصينية بإجلاء أكثر من مليون شخص عن منطقة شرق الصين بما فيها مدينة شنغهاي، إذ أن إعصار طائفون دولفين يؤدي إلى انهيار الأراضي. كذلك جاء طائفون بأمطار غزيرة وعطلت نظام المرور في منطقة

嗰啲。رئيس الوزراء سيد ناريند مودي تفاعل اليوم بالرياضيين المساهمين في ألعاب الكومنولث لعام 2026 والفائزين منهم بميداليات ذهبية لدى بيته في نيودلهي يوم أمس. أثناء تفاعله بالفائزين بالميداليات الذهبية، شارك الرياضيون تجاربهم مع السيد الرئيس. في جانب آخر، أعاد السيد مودي تركيزه على أنه ليس من المهم أن تدخل الملعب وتقطع شريط الألعاب، بل وأن تلعب وتقدم بطولتك بروح الشباب ورياضي ملهم. آلاف من الجاليات الكشميريين أقاموا مسيرة احتجاجية في مدينة بولونغا إيطالية، ووجهوا فيها إدانات شديدة على مقتل المواطنين الأبرياء على أيدي القوات الباكستانية في منطقة جامو كشمير التابعة لباكستان. وقد رفع المتظاهرون هتافات وشعارات ضد القوات الباكستانية، كما قد أعربوا عن تضامنهم مع المجموعات المدنية وجهات حقوق الإنسان. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.